عشان كلامه انك عايش على ابوك كان بجد بقى ابو حنيه سبع بيت ما فيش حلها.